من الفن السكق ليليس لمية أدكسضيون وإذا كي تميزن طغضليس ندونيس روح النيغب على فرنسن القراند إمختفن ذات وذ موان بريكيت ألا نتعيشي غنب السيف كارسن

يشويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقر شوبيس اموش نيك تاويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صدر في ميس نامولاش يغجر نادي الخيق

شوحة الله ورم تمغارين أما أنا ما تشيد الفن فقني ياكم مدن تورا أو إذا كنت تغنين صخر مثل مخنون أمس ليت غفت الرقسة يبت ورخن الوالدين أنسيني الفرورخن

قبرك سلميزان سلع اسمد ليك سلين القبرك مقار لمتو ليك سراون اقرناك ديرو السان وين يجوسناك يقدار ليك عشقا ليك سوين

يفهم من الفن أساك قليليس لمية أدك صديوه وإذا كي تميزن أطغضنيس ندونيس روح أني غب على فرنسن القراند مختفن ذات وذ موين بريكيس ألا نتعيشي غب السيف جارسن

يشويق هادي بدون هادي سموسوس ميكسر راحي وقرش وبيس اموش نيك تعويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صدر في ميس نامولاش يغجر نادي الخيق.

ورمت مغارين أما أنا ما تشيد الفن فقني ياكم التورة أو إذا كنت غنين صخر مثل مخنون أم سنيت غبت الرقسة يا بنت ورخن الوالدين أنسيني الفرورخن